رنمح نمنح اللي عم يبقى النيه رنح النار رنح النيه مركز خن الله بالذنب وامك وتقم